0: بوتا يبتدي بوشك معلقة كيف بندانوت عجيلين تبعوت نيرك موكو بسينيل مع السمت شو بديها كريبي
1: ين بقوا بتزعدون ين بقوا بتزعدون
0: زي ما كنو جاك سبارو زي ان مفلتة بين هولدا كولا كذب تميد المسوط كولو نو ومستيرون تפה שלא ילמדו אחת מהשנייה תחרויות